عقبال انت لكي ساساوية تياني بحراكي كم سابخيسا أكباش بطن تشاوي خيسا الرونيون وكاها ما كومبوكاتوري وكاها يحيشاكو مات مستوراكشين حتى تابيسي بريسي